0: شاب بلومنهيم. ياي ياي ياي بين اين بلومن باي.
1: Die ARD Schlagernacht. Meine Musik, meine Stars, mein Radio.